0: SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
1: Is it some other local mobile, online and radio the mahalal of SBS Tigrinya?
2: سلام زخبركم سمعتنا سمعتي راديو اس بي اس بين السمرين لومي سوني 15 سنه كلتشن اسران شدشتن زدالنا تحسو قربنا لنا فلمان حزبتات ابورجينن تورس ايلاندر نزلو مدبنا محلال فلزلنا مريت بحلاوين وننت مخانم افلتو كنبن فوتو بزدما اس بي اس غرينان حزبتات ورانجرون واي وران هاجر كلينن زحلفون زلون عبيت عدي كبري هيب تعلف سومون جمرناو غازيت انياتات برهان اسماعيل احمد محمد مدن ابناي كوميونيتي راديو اس ري سي ار محبرسب زغبر و صلوا محبرسب تشلمت مخانم زغلت تحستو نيشتي تعرفنا نيرو لومي كلايك فالنا موداتن كن اوربينا ابزناي كليتشن اسران شدشن وانچ عالم فيفا زكادل زلو بقصال نقربو طبطاب لمون علنا هاغراويت كانت اوستراليا سوكرس ناي كليتشن اسران شدشن وانچ عالم فيفا بعوت ابل الحانتي كابتن حيالات قنا انت بمزغبا ك كفتو خلا حم مشتغزي شامبيونز خونت برازيل كنت سميت تي تغبرلو مس موروكو معروطيا زبل تنتاني ابراهيم علي تملشري والله لوخنا صدرنا طبطابون علنا مبل 13 عامتاوي فيستيفال كوليج حكمنان سنفلت طور تنان اوروتا تساليطو نايزوبا سمينو معرب تگراي قرب هايل الكتريك ب 3 اطفي زعبن وسط ابيا تمرقو President Somaliland Nfalema waqa'a wa'udatna b'Israel Atiyu Abirusalim Embassy khafati zublu tuhisto zulluwa iyu Nukul madabatna n'miktal misana habirkum kutan huzuddimakum Adda launa qraben z'madab bina samere hijbqata nab'la tawzina نیلومی سونی عصر تحمشت سنه کلتشن اسران شدشتن زتدالو زیناتات ناي اس بي اس قربلكم فلما ارساتهم منيستر تعنا فدرال مارك باتلر بزعباتي بهاقراو مدحن سنكلنا مالك اندي ايز تغيرون زلو لوت از ملكت امامتات زقارب زلو سكفتاتات افلوت اوكم زيب قليسو قدام منيستر اسرائيل بنيامين نتنياهو امونغو امريكان ايرانن بزعبات تغيبرا سمم نخمياتو ناي تتا كابين او كبوميو اسلطان هاقراو كانتا وعسو أغري أوستراليا سوكورو توني بوبوفيتش أوستراليا نتركيا كلتا ببادو بمسعرة أزيو كامز حبن كليسو زي ريدي اس بيس وانقوات فرنجاز فنو مدبيو فدرال منقص أوستراليا نتغير وزرلو مقدال قبري أبي ندادي كينيو سالاسا سنة كمزين نوحو أفليتو بسن كتيام ما أكلم براق زكا زرلو وقه واغاتات نداد عالم مخبارو سعبو واغاتات نمرقق أبل ألي ندادي زكبر ناي إكسايز قبري نقزيو كمز قدل تغير نيرو دحري ناي كلتة نتبي حموشت بيلين دولار سقومتي موسادو تشكر كرتن ناي نقدي تكالاتن توساخي لألي سالاسا سنتيم أبليترو نمقز ندادي كومون لألي سوسا سنتيم ننافتا كخفلاك جمرين منقص نيو ساوز ويلز أبزمت 4 عامتات نتعنا زقبر مولا كبكم زبلو أفليتو لألي 10 بليون دولار توساخ مولا نعراوتي هوسبيتال نسرحتنياتات نمتبحتن زو علم مولا كم زقبرون أفليتو لو ناي نيو ساوز ويلز منيستر تعنا ريان بارك تاقزات أبزمت 10 تقلت أوارح لألي 36 بليون دولار أبتعنا كتوفريا إبل
3: We'll see extra, thousands of extra ED presentations able to be taken.
2: باشحات زغطر توساخ نهيز اتكونتا تاقربوت باشحات زغطر توساخي متبحتي كقبر باشحات زغطر توساخ ناي وشت تحكم تاقل قلوتات انتلاي اتي بازيو زدلة ناي هز اتقوان متبحتاوي اقل قلوت كوهابيو منيستر تعنا فدرال مارك باتلر بزعباتي أبي هاقرا ومدحن سنكلنا إنديا إستغيرو زولو لوتين زملكت مامتات زغرب زولو سكفتاتات أفلتو كمزيب أفلتو أبايتو مرمرا ممحياش إنديا إستحر مقرابو أبو وشت إكلتا سومن لألي 4 شهزخونو هزباو ترعانات كاريبو لو حادة ناي سنة مرماري وزعيتات ناي مقدال سقومتين تتوسيدو لو أبزغط الـ 4 عامتات أستاس 300 شهزبات نتمعكن ካብቲ ማዕከን ተጠቀምቲ ከምዘይኮኑ ዝገብር ምዃኑ ሰሚዕ ኣሎ። ሚስተር ባትለር ንኤቢሲ ፕሮግራም ኢንሳይደርስ ክዛረብ ከሎ ብዛዕባ እቲ ዘተሓሳስብ ወይ ዘሻቅል ነገራት ከምዝስምዖ ኣፍልጦ ምምሃብ እቲ ለውጢ ግን ነቲ መንግስቲ ኣብቲ ፕሮግራም ዝኣተዎ ቃል ኣይትንክፎን ይክብል ገሊጹ።
4: This will still be the biggest social program Australia has outside the aged pension and will grow every year.
2: Kabna edmetrota wotsaik sabhijit zaabi mahabrawi nay Australia program iu bebamot dma ka Medicare nal ali kan abiyena abzukhona bota nay alam sinklinan zellom sabat absemin America khone Europa abzukhona bota kabzullo aziu stamal enay degef edil zehb medebiu Minister Gudda ቅሬታ ክደግሞ እዚ ሚኒስተር ናይ ጉዳያት ውሽጢ ሃገር ቶኒ በርክ መንግስቲ ቁፅሪ ፍልሰት ወይ ስደት ንምንካይ ተላዒሉ ከም ዘሎ ይገልጽ ኮይኑ ግና ነዚ ሕጂ ዘሎ ሕፅረት ክእለት ንኸይጋደድ ሚዛን ምሕላው ኣድላይ ምዃኑ ኣጠንቂቑ። እቲ ኣሃዝ ናይዚ ኣብ ወፃኢ ሃገራት ዘሎ ናይ ፍልሰት ቁፅሪ ብሓሙስ 18 ሰነ ክወፅኡ እቲ ኣብ ወርሒ ጉንበት ዝወፀ ናይ ፌደራል ባጀት መንግስቲ ከምዝምልክቶ ኣብ ዝቕፅል ዓመታት ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓመት 225,000 ሰባት ፅሩይ ናይ ወፃኢ ሃገር ብዝሒ ስደት ክህልዎ እዩ። ቁፅሪቶም ካብ 224 ክሳብ 225 ገንዘባዊ ዓመት 306 ሰባት እዩ ነይሩ። ሚስተር በርክ ንስካይ ኒውስ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ሰልፊ ተቃዋሚ እቲ ናይ ፍልሰት ምንካይ መደብ ብዘይንፁር ውጥን ክካየድ እዩ ዝፅውዕ ዘሎ ኢሉ።
5: I want them to be able to explain which regional towns they say won't have a GP anymore. I want them to be able to explain
2: why they are not going to be able to explain why they are not going to be able to explain why they are not going to be able to explain why they are not going to be able to explain why they are not going to be able to explain why they are ፍቃደኛታት እንተኮይኖም ክገልፁ ለይደሊ። ምልእቲ ኣውስትራልያ ኣብ ናይ ሰባት ቪዛ ዝተመርኮሰት እያ። ገሊኦም ብግዜያዊ ቪዛ ገሊኦም ድማ ብቃዋሚ ነበርቲ እዮም። ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንያሚን ናታንያሁ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኢራንን ብዛዕባ ዝተገብረ ስምምዕ ንክመያየጥ ናይ ፀጥታ ካቢንኡ ክእክቦም እዩ። እቲ ኣኼባ ዝግበር ዘሎ ክልቲአን ሃገራት ነቲ ግጭት ንምውጋድ ዝዓለመ ናይ ምርዳእ ስምምዕ ንምኽታም ይዳለዋ ከም ዘለዋ ምስተሓበረ እዩ። ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢራን ግና ዝኾነ ስምምዕ ክግበር ምዃኑ ዛጊታ ኣይኣመነን። ሰብ መዚ መራኸቢ ብዙሓን እስራኤል እቲ ቀሪቡ ዘሎ ስምምዕ ነቲ ኢራን ዘለዋ ፕሮግራም ምምዕባል ባሊስቲክ ኮነ ኒኩሌሳዊ ንጥፈታት እኹል ምላሽ ዘይህብ ምዃኑ ኣተሓሳሳቢ ምዃኑ እዮም ዝገልፁ። ኣብ ተሂራን ተቐማጢ ዝኾነ ያስር ኣክባርንያ ዝኾነ ይኹን ስምምዕ በብቕሩብ ክስዕብ ከም ዘለዎ ይገልጽ።
6: In my view, being able to proceed with it step by step is an achievement. Alongside what we've achieved...
2: ባራያይ በብደረጅኡ ንስጉ ምህላውና ምህላው ምኽኣልና ሓደ ዓወት እዩ። ኣብ ጎን እቲ ኣብ ዓውደ ውግእ ዝተዓወትናዮ ኣምላኽ ፍቓዱ ኮይኑ ኣብ ዲፕሎማሲ እውን ኣሳልጦ ክንረክብ ንኽእል ኢና። ድሕሪ ዝመፀ ዜና ከም ዘመልክቶ ግን ኢራን ምስ ኣሜሪካን እስራኤልን ኣብ ዝተፈላለየ ግንባራት ማእከላይ ምብራቕ ዝካየድ ዘሎ ግጭት ብቕልጡፍ ብቐዋምነት ሎሚ ምሸት ከም ዘብቅዕ ኣረጋጊጻ ኣላ። ምክትል ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኢራን ካዘም ጋሪባዲ ኣብ ቴሌቭዥን ኢራን ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ኣብ ዝመፅእ ሱሳ መዓልትታት ዘተ ክግበር ምዃኑ ድሕሪ ምግላፅ ኣብዚ እዋን ስምምዕ ዝኾነት ሃገር ነቲ ስምምዕ እንተፍሪሳ ቴሂራን ሕነ ከም እትፈዲ ገሊጹ ኣሎ። ፕረዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ነዚ ብከምዚ ኣረጋጊፅዎ፣ ንኩላትኩም እንቋ ሓጎሰኩም ንመፃቢ ሆርሙዝ ብነፃ ክኽፈት ኣዝዩ ዘለኹ ኢሉ። ኣብ ዜናታት ስፖርት ኣሰልጣኒ ሃገራዊ ካንታ ኩዕሶ እግሪ ኣውስትራልያ ሶኮሩ ቶኒ ፖፖቪች ኣውስትራልያ ንቱርኪየ ክልተ ባዶ ብምስዓራ ኣዝዩ ከም ዝሕበን ገሊጹ። ንሱ ንኤስቢኤስ ከም ዝገለጾ ብዓወት ጋንቲኡ ከም ዝተሓጎሰን እታ ጋንታ ኣብ ገጽ እቶም ነቲ ፀወታ ንምዕዛብ ናብቲ ኣብ ካናዳ ዝተገብረ ናይ ቫንኮቨር ቢካሊ ስቴድዮም ዝገሹ ደገፍቲ ፍሽኽታ ከም ዘቐመጠት ገሊጹ።
7: Some good decisions there on the sideline.
2: እቶም ኣብ ዝተሳተፉ ኩሎም ኣባላት በቲ ሰርሕዎ ዕዮን በቲ ኣብኡ ተመርኪሶም ዝገበርዎ ፅቡቕ ውሳኔታትን ሕቡን እየ። ክመርሖም ፈቲነ፣ ነቶም ተፃወቲ ክድግፍ ፈቲነ፣ ብሉፃት ድማ ኮይኖም ተረኺቦም። ኔስቶሪ ኢራን ኩንዳ አብ መበል 27 ደቂቅ ናይ መጀመርታ ሽቶ ዘመዝገበ ኮይኑ ተማሳሳል ስምዒት ይቃልሑ ንሱ ድሕሪ ትግጥምኒ SBS እቲ ሕልሚ ጋህዲ ኮይኑሎ ኢሉ
8: We worked extra hard, we fought till the end, and it's just an exciting moment, yeah.
2: ሳምበ መወዳእታ ተቃሊስና ዝያዳ ፅዒርና ኣዝዩ ደስ ዘብል ህሞት እዩ ኩሎም ኣባላት ክምስጎኑኣለዎም ነታ ሃገር ነመስግን ከምኡን ከም ዝከኣል ብኣይ ዝኣመኑ እዮም ነታ ጓል ምርካበይ ዝስማዓኒ ዘደንፁ ስምዒት እዩ ባርሰማዕትና ናይ ሎሚ ዜና ቅድሚ ዘምና ሎሚ ዘሎ ኩነታት ኣየር ቀንዲ ከተማታት ኣውስትራልያ ክሕብረኩም ኣብ ፐርዝ ክዘንብ ዝለዕለ 15 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ኣደላይድን ክዘንብ ዝለዕለ 20 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ መልበርን ብከፊል ደበና እዩ ዘሎ ዝለዕለ 18 ኣብ ሆባርት ፀሓይ ኩዕል ዝለዕለ 13 ኣብ ካምቢራ ደበና እዩ ዝለዕለ 16 ኣብ ሲድኒ እውን ድብንብን ዝበለ መዓልቲ ዝለዕለ 20 ኣብ ብሪስበን ብከፊል ደበና ዝለዕለ 23 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ዳርዊን ፀሓይ ኩዕል ዝለዕለ 32 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ሎሚ ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 71 ሳንቲም ናይ ኣሜሪካ ዶላር ከምኡውን ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 111 ቅርሽን 96 ሳንቲም ናይ ኢትዮጵያ ብሪ ይሽረፍ ኣሎ ዜና ወዲና ኣለና

0: بسحو
1: sbs.com.au/audio.
2: هاجرايت جانتا وسجري أستراليا سوكاروس لكل تشن إسران شديشن غوز غواسا نيوان تعلم فيفا بعوت قبل علي حانتي كابتن حيالا تغنغنتي بما مزقاب كتكفتن كلا عموش شاكزي شامبيون زخنة برازيل جن تسبيت زيتا قبرلو مزموروكو معروت يا دموق ليتي نيرو أفانكوفر بعصرته نفل ماكزيام زي تساتفو تتساوتي كلتا شتوتاتن حادة عرموشي زخنة مقلتي عوتن هاقرايت قانتا كوعسي قرية أستراليا أبوانج عالم كلتا شعن عشران شدشان ني تركيا كلتا بادو دهر مسعرة بنهري تبقي سالة نابعلتاوي حبريتا وانج عالم انكو عدحن متخم إبراهيم علي ازي سبتاب سالساي معالتي وانج عالم فيفا كلتا شعن عشران شدشانيو أما بل عشران شواتن ده قدم زي تغلعت بركاوي تقلعيا أبكدمي تغطقيلو زمالة ستاديم بي سي بليس انبيتا تركيا زي سبرت رايزي كونت اب متحفتي مزقب كبروسن وانج عالم بوتا ازس مرت قنا اب عشر عمتن اربعة ورحن عدميو نيستوري ايران كنده اب وانج عالم شتو زي مزقبة زناوس اوستراليا ويتساواتاي كوينو نتي تيم كاهل زي مزقبو كبروسن كلتشان شدشان سيرو ترح زي كونه نتي شتو كمزقبو انقلو غيرو زبعلو انكادحوو بكادي قد ام قستي اب كورنا عزتا تخلت بانديرا كايدوز ساسا علون بمغداح دهرت قتم نيستوري كمزيلو تزاربو زيادة أبرتعنا تعيرنا كساب موداتا دما تقاليسنا بكا زحقو سموتيو نابالاتنا كنمزقلو مالنا نهاجرنا أنا تبوك تساعد كلهم أباي لعو الأمنة تعلوهم لومي زي سمعني فلتكم اللقوم إتاشتوم مزقابي زحقو سيو قدامت عصرت هذا تسلفتي أوستراليا عصرت نفل ماغزيم أبوانج عالم زي تسلفو تسعوتي زكاة تنيرو أسلطاني توني بوبوويج إيران كندا بزمز قباشي توت رايزي كونه بتي قله بعالم درجة زي سرعة مدحانات كو عساسو زي قبره نفل ماغزيو زي تسلف حلا ولدات باتريك بيچن عسبي نايتي دفرد زمال أوسانو رقبو اتوتسي تامودات السرقاقات أما بل سبعان حمشين دقيق قتم بخالي نفل ماغزيوز تسلفة كونر ميتكالف كاب صندوق كلاع مغطعتي وطاي زغلعا كوعسو شتو تمزقبا كلتا بادو كتقبرو دهر مخالايو اب تاريخ نخالاي قزيات راي هاقرايد قانتا أستراليا مغفتي قتما تعويتالا اب مدب ديد ما مريح بوتا حيزالا دهرز قتم كادام عزرا سنة انصارتا بحبارتا انقدزالا حبرات منقصات أمريكا كتقتميا حموشة جزية شامبيون زخنة برازيل بتا زيت تسعد موروكو معره حدا بحدا كتفالة تجديدا لا إتا أفريقيا ويتغانتا نتا سلساو زغطل سما برازيل زسن بدتا اسماعيل سيباري براهيم داز كمولوق زخالتو شتو مساقبولو أما بل عسران حدا دقيق نحلا ولدات أليسن بيكر بالعليو أسجيرو بزمزقبا شتويا نايفالا ما قد امام وانج عالم ابتحتي سلطاني كارلو انشولا تزكايدو برازيلاويان عصرت حدا دقيق دهيروم باتي نايب الحي همت زفترة فينيسيس جوني رابيلوم معارت قبروم شتو كساب زمزقبو ترقتات اوتوهم كرخبو اي كالون اتي كوخوب ريال مدريد كابس اقام قريتو بممزا معارز قبرتوم شتو امزقبو موروكو ابتو سختي دقائق تامراتاوي عوت دارغا امزقبو منيروم علي سنجن اموداتا تيتو ساقي قزي كابنيل العيناوي زمت اتوك اللعب مدحان وساني ترا تتساويتو ابتي كالي قتم الدبيون دهيرو دراما ترايو قطر اقر رامزقونا ناي حدا بحدا وطيت انصار سويزرلاندا مزقبا سويساويان ببريل إمبولو أبيلوم زمزقبوا فتصم كلاع مغطعتي كاديموم مريحنة حيزومن نزبز حق فالناي تقتم عبليلوم مون انتقونا قن نتم كمزقبوهم زي كالو حيالو عدلات واقا كخفلو تقديدوم بتغلاخ الايوم نابقزال الدتو أمو داتاتو ساقجيه زي تمزقب الشتو نقطر تاريخ ويتزقنات نتبي كمزقبو أغيلاتوم إزو تسيت زي حالف قدام كندا بوزنيا هيرزوغوفينا معره حدا بحدا دهر مفللين نمد بي جنا كفوت كوينو كتصنه غير ولو እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ከተማ ቦስተን ስኮትላንድ ድሕሪ 1990 ዓመተ ምህረት ንፈለማ ግዜ ቀዳማይ ዓወቶም ኣብ ዋንጫ ዓለም ኣመዝጊቦም ኣለው ጆን ማጊን ብዘመዝገባ ሽቶ ኣቢሎም ንሃይቲ ብፀቢብ ሓደ ባዶ ስዒሮማ እዚ ውፅኢት ንስኮትላንድ ናብ ዝለዓለ መሪሕነት ኣብ ምድብሲ ክድይብ ሓጊዝዎ ኣሎ ናብ ሎሚ ሶኒ ወጋሕታ ምስ ንኸይድ ድማ ጀርመን ጎስጓስ ዋንጫ ዓለማ ኣንጻርታ ንፈለማ እዋና ትሳትፍ ዘላ ኩራሳኦ ኣብ ከተማ ሂውስተን ገጢማ 7-1 ተዓዊታኣላ ካይ ሃቨርዝ 2 ሽቶታት ኣመዝጊቡ ኣብቲ ካልእ ግጥም ናይ ሶኒ ኔዘርላንድስ ኣንጻር ጃፓን ኣብ ዳላስ ክትገጥምን ከላ ኣይቮሪ ኮስት ኣብ ፊላደልፊያ ንኢኳዶር ሽወደን ድማ ኣብ ሞንተረይ ንቱኒዝያ ገጢመነን ኣለዋ ዕለታዊ ሓበሬታ ዋንጫ ዓለም ሳልሳይ መዓልቲ ናይቲ ውራይ ኢኹም ክትሰምዑ ፀኒዕኩም ክቡራት ሰማዕትና ኢብራሂም ዓልየ ኩሎም 104 ግጥማት ዋንጫ ዓለም ፊፋ 2026 ኣብ ኤስቢኤስ ኦን ዲማንድ ክትዕዘብዎም ትኽእሉ ኢኹም
0: ሰላም ጥዕና ሃበልና ከመይ ቀኒኹም ክቡራት ተኸታተልቲ ኤስቢኤስ ትግርኛ ነስዓት ተዳለው ዜናታት ንሆ ፈለማረዝታቶም መበል 13 ዓመታዊ ፌስቲቫል ኮሌጅ ሕክምናን ስነፍልጠት ጥዕናን ኦረታ ተሳሊጡ ናይ ዞባ ሰሜናዊ ምዕራብ ትግራይ ቀረብ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ብ3 ዕፅፊ ዘዕቢ ንኡስጥ ኣብያ ተመሪቑ ኤርትራ ፓርቲ ብልፅግና ኣብ ዝተዛብዐ ሓበሬታ ዝተሰረተ ፕሮፓጋንዳ ይዝርግሓሎ ክትብል ከሲሳ ሰበስልጣን ትግራይ ብወገኖም ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንልዝብ ሕጂ እውን ድልዋት ኢና ክብሉ ገሊፆም ኣለዉ ሲፒጄ ሓንቲ ፈረንሳዊት ጋዜጠኛ ካብ ትግራይ ፅብፀባ ኣዳልያ ብዝብል ንዘባረርዋ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ኮኒኑ ፕረዚደንት ሶማሊላንድ ንፈለማ እዋን ወግዓዊ ውዕደት ኣብ እስራኤል የካይድ ኣሎ ኣብ ኢየሩሳሌም ኤምባሲ ክኸፍት ምዃኑ እውን ተገሊጹ ኣሎ ዝብሉ ንሰዓት ተዳሉ ዜናታት እዮም ናብ ዝርዝራቶም መበል 13 ዓመታዊ ፌስቲቫል ኮሌጅ ሕክምናን ስነፍልጠት ጥዕናን ቁረታ ተሳሊጡ መዛዝም ስነ ስርዓት መበል 13 ዓመታዊ ፌስቲቫል ኮሌጅ ሕክምናን ስነፍልጠት ጥዕናን ቁረታ ኣብ ኣስመራ ቀፅርቲ ኮሌጅ ተኻይዱ ኣሎ እቲ ፌስቲቫል ብመልክዕ ውድድር ን6ዱሽተ ኣዋርት ዝቐፀለ ኣብ ትምህርቲ ባህልን ስፖርትን ዘተኮረ መሰናርኡታት ከምኡውን ምርኢት ቅዲ ኣልባሳት ገስጋስ ሕክምናዊ ትምህርትን ዘንፀባርቕ ምዃኑ ማዕከናት ዜና ኤርትራ ፀብፂበን ኣለዋ ዲን ናይቲ ኮሌጅ ዶክተር የማነ ስዩም ኣብ ዝሃቦ ቃል እቲ ፌስቲቫል ዓቕምን ንቕሓትን ተምሃሮ ብምብራኽ ተወዳዳራይነቶም ንምዕባይ ዝሕግዝ ባህሎምን መንነቶምን ዝፈልጡሉን ዝዕቅብሉን መኣዲ ዝፈጥር ከምኡውን ናይ ምርማር ፈጠራን ብቕዓቶምን ዝዕቢ ስለ ዝኾነ ኣገዳስነቱ ልዑል ምዃኑ መንግስታዊት ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ዝርግሐቲ ሓበሬታ ኣመልክት ኣሎ ሓላፊ ሓማመት ኣብቲ ኮሌጅ መንእሰይ ኣብርሃለ ኣስፋ ብወገኑ ፌስቲቫል ኮሌጃት ኣብ ኣካላውን ኣእምራውን ዕብየት ተምሃሮ ንዘለዎ ተራ ብምጥቃስ በቢዓመቱ እናሰፍሐ ዝመፅ ዘሎ ትሕዝቶ ናይ ዝመርኣያ ከም ዝኾነ ሓቢሩ ኣሎ ኣብ ሃገራዊ ማሕበረ መንእሰያት ተምሃሮን ኤርትራ ሓላፊት ክፍሊ ምክትታል ዞባታት ሄለን ኣሚነ ድማ ሓደ ካብቶም ማሕበር ምስ ኮሌጃት ብምውሃድ ዘካየዶ መደባት ምዃኑ ብምጥቃስ ዝቐረበ ትሕዝቶ ንብቕዓት ተምሃሮ ዘንፅባርቕ ከም ዝኾነ ብምግላጽ ደገፍ ናይ ስራሕ መሻርክቲ ክዓዝ ዝፀዊዓ ኣላ መወዳእታ ብውልቅን ብጉጅለን ዝተዓወቱ ሽልማት ክዕደልን ከሎ ተምሃሮ ዓውደ ትምህርቲ መድሃኒት ጎብለል ብምዃን ከም ትሸለሙ እውን ፀብጻብ ኣመልክት ኣሎ ናይ ዞባ ሰሜናዊ ምዕራብ ትግራይ ይቀረብ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ብ3 ዕፅፊ ዘዕቢ እዩ ዝተባሃለ ናቑጣ ተመሪቑ ኣብ 14 ወረዳታት ዞባ ሰሜናዊ ምዕራብ ትግራይ ዘጋጥም ዝነበረ ምቁራፅ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ንምፍታሕ ዓሊሙ ብ3 ዕፅፊ ብምዕባይ ክስራሕ ፀንሐ ንኡስ ጣብያ ማለት ሳብ ስቴሽን ሓይሊ ኤሌክትሪክ ብዕሊ ተመሪቑ ንግልጋሎት ከም ዝበቕዐ ኮሚኒኬሽን ናይቲ ዞባ ኣብ ዘርጉ ሓበሬታ ኣመልክት ኣለዎም ኣብ ዋን ምረቓ ዝተረኸበ ሓላፊ ፅገና ሓይሊ ኤሌክትሪክ ርጅን ሰሜን ኣይትሮቤል ገብሪ እግዚኣብሔር ከም ዝበሎ ኣብ ዞባ ሰሜን ምዕራብ ዝርከብ 14 ወረዳታት ዘጋጥመን ዝነበረ ናይ ሓይሊ ምቁራፅ መብራህቲ ንምፍታሕ ድሕሪ ብዙሕ ፃዕሪ ከም ዝተወገነ ሓቢሩ ኣሎ ቀደም ኢሉ 26.5 ሜጋዋት ዝነበረ 50 ሜጋዋት ሓይሊ ብምወሳኽ 76.5 ሜጋዋት ከመንጩ ማለት እውን ናብ 3 ዕፅፊ ብምዕባይ ንምረቓ መብቅዑን ኩሉ ነባር ዞባ ሰሜን ምዕራብ ዝነበረ ምቁራፅ ከም ዝፈትሐሉን ኣብዚ በርክዝ ንክበፅሕ ድጋፍ ንዝገበሩ ኣካላት ምስግና ከም ዝግብኦምን ገሊጹ ኣሎ ምክትል ከንቲባ ከተማ ሽረን ዳስላሴ ኣይተ ተፈሪ ሃይለ መለኮት ብወገኑ ኣብ ዞባን ኣብ ከተማ ሽረን ምስ ቀረብ ኤሌክትሪክ ዓብዪ ናይ ምቁራፅ ፀገም ከም ዝነበረ ብፍላይ እታ ከተማ ማእኸል ስሕበት ኢኮኖምና ኮነት ኣብ ዘለትሉ እዋን እዚ ዕድል ዝተረኸበ ክምረቕ መብቅዑ ከም ህዝብን ምምሕዳርን ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ዝለዓለ ክብሪ ከም ዘለዎም ገሊጹ ኣሎ ዳይረክተር ሓይሊ ኤሌክትሪክ ዲስትሪክት ሽረ ኣይተፀጋይ ኪዳነ ድማ እዚ ተመሪቑ ዘሎ ናቑጣ 2 ወርሒ ዘይመልአ ንክፍፀም ነበርቲ ሰብሃብትን ምምሕዳር ከተማ ሽረንዳስላሴን ዞባ ሰሜና ምዕራብን ዝግበርዎ ኣበርክቶ ምስጋና ኣቕሪቡ ኣሎ።

0: مرحبا انقعنا مدب Essential English Conversation بدهان متخم ازي نتمهارو قانق انجليزي نازدك امهار زغون مدبيو انا تمسكن بحال ابنايلو مدب اتم ابزحالو فربعت كفالات مدبات ناس تخايدو ميت ات دقيمنا خنسمعو مينا
1: How many brothers and sisters do you have?
2: I have a brother and two sisters.
1: How many cousins do you have?
2: I have five cousins.
1: When did you get married?
2: I got married in 2011.
1: Do you have any children?
2: Yes, we have a son and a daughter.
0: نزات سعب فتنا بموساد كابت زحالة فيست مهاركم وكن ديك تذكرهم تخلون رأي اتقون عمل سيك انما مسمعكم حاسيبكم نختم اللسو وخل جزا خلوكم يو هراي قدامي تحطو بإنجليزيا كن ديز أخلو أحواتن أحاتن ألوكم اسكبلو
1: How many brothers and sisters do you have?
0: حادة معباي حاون من أسي حبتن ألووني كتبلو دو تقولو
2: I have a brother and two sisters.
0: أسئلكم كندي زأخلو نايك أرباز ماد مالد دك حتنو دك أكو دك حاوبون دك أمون ألوكم كتبلو فتنو
1: How many cousins do you have?
0: حجي حموشة نايك أرباز ماد ألوني بلو
2: I have five cousins.
0: بإنجليزيا أكوي حتني ود حاوي وي ود حبتي كتبلو رتغلو
1: Uncle, aunt, nephew.
0: صبو. كأز إلكم كأ ما عسيكم تمر إخم إلكم كتحطوا فتنو.
1: When did you get married?
0: حجها أنا بغلت شحن عصرت حادني تمر إيه بلو.
2: I got married in 2011.
0: زيت فلاليو أجلال زعمت هتذكروا أمدو. نابنت شحنت شعات ميتن تسعان شدشتن كوم اوون كلتا شعن حموشتن بخمينن ببن
2: 1996-2005
0: كأسئلكم كا كمز السعب بلو قلعو علوهم دو
1: Do you have any children?
0: نايما وداتا دما حادا ودن حانتو قالن علونا اسكبلو
2: Yes, we have a son and a daughter.
0: بالدعم تصبو. حجي سسمعكم بمدقام تلاما مدو.
1: How many brothers and sisters do you have?
2: I have a brother and two sisters.
1: How many cousins do you have?
2: I have five cousins.
1: When did you get married?
2: I got married in 2011.
1: Do you have any children?
2: Yes, we have a son and a daughter.
0: حجم بقار اتزرر بمولو خن اللامامدلو إنا. نجانا ناي بعلو خملستاد بمهاب تلامامدو.
1: How many brothers and sisters do you have? How many cousins do you have? When did you get married? Do you have any children?
0: نبمولو تمللس بمسمع كابو انتايكم تذكرو رايو.
1: How many brothers and sisters do you have?
2: I have a brother and two sisters.
1: How many cousins do you have?
2: I have five cousins.
1: When did you get married?
2: I got married in 2011.
1: Do you have any children?
2: Yes, we have a son and a daughter.
0: دقيم سبات مسترخبو بزعباس سدرابيتكم كميلكم حبريتا خمتهبو كندي أحواتن أحاتن كمون كندي نايك أربا بيتسب كمزلوخم معاسك متمر عخومن كنديك أولو خمزلوخومن بخمز الجواب كتحب روهم تخولو أبزغط المدب Essential English Conversation كسابن الرخب ساسنايو باي